الاشكاله كان جيت هي البوان يكون كل سرجنتو في البوان عبد الدكان الترنادور و شكرا سرجنتو في البوان.